0: بيقول لنا نور
1: كرون
0: سنيزا كوزوي going to be Louisiana 624 Juliet, Whiskey Juliet. It's going to be a white Chevy Malibu.
1: Of course.